يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام

0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi dinlediniz.